music يا شاه. كاكا لاغو سولتين مكاتيني كاكا لاغوني سولتين مكاتيني يا كلاي لاغوني سولتين مكاتيني هواري توكلاي مساجين لاتين لايا بين سيتاكو اي كي مام ازودا مام ازودا موزيكا بكولاي كبان لوشو هو ديجو يهلا كلاو Mama, sudah didikilah muzika judul Maria de Nazare, main amin familia sira maka kompanya hela. Maria de Nazare. Okay. Kayaknya muzika ni. Kata urun yang kakak muzika suetan, muzika sentimento. Ini lah, kita tok-tok le Maria. Sekali-sekali taruna fale Maria tok ne Maria de Nazare. Ide be lah ya, objek tu kau makan tan mes.